0: لاستم كفافي.
1: بمانغاتك أنكو من نبو مانغا كيلزان زاي أم بايتيرو فوكتان نبو ماينز فواتن زاي نبو ماينز أنوتن سماسون إنين ناميت أترام سوفا أندراسون راسلا تنس في زارنا تانية تبيان تشتيو أمي روكول تيو يوننا تاملي لفورون نيس فانريسانا نارانا نرايا تيوتون فيد فتين لبريس دان إز موزان تستينا بريس دان فوتون اي كارتي موبيل تي في بيران فوتين لسرات نتين تين سي سيمبا سرات بريس دان تي سان نتوني نيوي اندو سرات نارا ووتو يويتنا منوتو زيزم نتون فون ركاية سيستيلو يز

0: تم كفافي
1: دم طنرنين سيكا عملي تشاوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا طنرنين تشتيكا لرسا كان رسا بانزاكان نيو فانتيني فمازابا بيا تسروا نطو تشيكوا ديت بانزاكان يمياتوا تشاديفترا فاتشاوتون رسكا نفلالو فانا رسكا مناجيران فمعرف دي معرف ميت نام سوفتون زوا تمام عاتفينا قوافا نبيمي تواري مناجيران توكا تيماز مراتنا فوقتان تيكا دي مانتاني هيا باتشي فان دي بريبي نو را راي فاتينا مانيران بيو زابا تو دي اوناتن دي انديسان تيم ياكترا لوي من دي إيلا نسينا ناي مات إيلا فارت نتزال زاي إنا نتو Asip munta di ane tant kniumbi tupna rekta misi raimanren misi ifa seza ni te tanulla akotani matata nyulla matawata nyulla fa zavata sartu wa sairana nyulla